انسع فيك حتى ترضى اشحال غريت بيا وانا صبر بيك يقطب الخزران يا خد الوردة يقطب الخزران يا خد الوردة وكلام القصيح رميه لك.

الله يفرقنا بلا ذنوب ويعطينا على حساب القلوب. يدير علينا شي حجوب على الظالم والمغيار، هو ينجينا من العيوب والجار حبيب الجار. تعشرني ونعاش

ما عندي علاش نخالفك، رد سلامين واجبك، غير سمح لي ونسبح لك يسمح لنا الغفار. شوفوا خبم دير الحساب يا قدين الله جهار، قا